0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sawu sufufakum fa'inna tasyata sufufin uqamati salah darat salu wa'ay tadilu ilahi anta Allah

الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج